ممكن تكون هذه آخر رسالة لي. أستنى وجه جديد يقع علي، أستنى بس جديد ينزل من السماء، أو بستنى إنه جوعي يفيدني من بعد. بس أنا مكمل وراح أضل مكمل، وحيضل عندي أمل، وأنا متمسك في الأمل هذا وراح أضل أعزف. وأنت ما بتقدرش تقول ما كنتش عارف، ما بتقدرش تقول ما كانش بإيدي، لا بإيدك. وأنت بتقدر تتحرك، بتقدر تصرخ، بتقدر تحتاج، بتقدر توقف مع الحق، أو زي ما عملت طول الوقت تطفي الضوء وتكمل يومك بأنه ولا إشي بيصير. إحنا لسه هان ولسه موجودين وبنستناكم يا عالم. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، صار لازم تصحوا.